يزيدان بهاريدان يزيدان سلاج طوليش رنسين بيازغي يزيدان قلم نجف وشولسون

0: جد حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بل عزيز دينيالر الله فضليلا البلد سوراسنا أخذ 20 آياتان برباريدة. إندي إن شاء الله تعالى بخاغن بو مبارك سورادا geçen derslerde aldığımız ahkamlardan ne ahkamlar var bu mübarek surada. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal balad. Burada la sözü neyden bitiri? El eliften bitiri. Elifus sakinel meftuh ma qabla. İkinci söz neyden başlar? Hemze ile başlar. Harf metten hemzenin arası olduysa, yani o birinci harf met birinci sözün sonunda geldiyse, hemze de ikinci kelimenin sözün başında geldiyse, tabi buna dilini meddil munfasıl, med el caiz el munfasıl, bunu da almışık. Buna dikkat edesen, okumasan la uqsimu, yok. Uzad özünü. La uqsimu. Sen üç var, dört hareke meddedesen özünü. Yahut da elifi beş hareke meddedesen. Oku. Burada kaf kalkale ister. İster kafın mehracını bir kez sirkeliyesen. La uqsimu. Uqsimu. Okuma uqsimu. Uqsimu. Yok. Kalkale et. Mehracını çıkış, kafın çıkış yerini sirkeli özünü. Uqsimu. Ebele. Bihâzel beled. El beled. Tabi med yoktu içinde. Durandak da dali kalkale ederek. Ve ente hillum bihâzel beled. Buna dikkat ilavun. Ve ente. Nun sakineden sonra ta harfi gelipti. Burada ne oldu? Ne oldu burada? Yadınıza gelirse ihfa oğlu. Dedik de ki nun sakineden sonra 15 harf var geldiyse, yani birisi geldiyse nun sakineden sonra ne deriz? İhfa ederiz nun sakineni. Gunnesi kalı. Okur gözünü ve ente ve ente. Okuma ve ente. Bu izhardı. Ama burada ister ihfa edesen özünü. Hillum bihâze. Tanvinden sonra ba harfi geldi. Ne derik? Burada iklab oğlu. Yani tanvini kinun sakine oğlu vasıl halasında ne derik özünü döndürük? Mim sakine derik özünü. Hillun bihâze. Okuma hillun bihâze. Yok. Döndür özünü, iklab el özünü, mim harfi el özünü. Hillum bihâzel beled. Aynen zamanda durandav el beled kelimesi üzerinde dâli kalkale desen. Ve validin ve ma veled. Ve validin tenvinle bitirir özünün. Sonra vav harfi gelir. Bunu da idgam ederek. Oğlu idgam bi gunne nâkıs. Ve validin ve ma veled. Ve ma burada med tabi'i var içinde, med aslidi. Okuma ve validin ve mevaled. Ve mevaled. Yok, elifi bir kez uzat. Ve mevaled. Lekad halakonel insane fî kebed. Baksak, subhanallah bu ayette çok kalkaleler var. Lekad, burada del harfi lekad sözünün sonunda gelipti. Durduysa o üzerinde oğlu kalkala usta dilini özüne. Lekadı. Ama vasıl ettiyse o özünü küçük kalkala oğlu أما هق القلي دار يعني دال حرفن تخش يرن مخرجن سركلارخ نجو خرغوزن لقد خلقنا عين زمان دا قف حرف onu da kalkala uyarı gözüne. Khalaqonel insana. El insana. Nun sakineden sonra ne harfi gelip? Sin harfi gelip. Sin harfi de ihfa harflerindendi. Biz de aldık ihfanı. Önce de dedik. 15 harfti. Ki bu beytin, bu beyt, şiiri beytin ilk harfleri. Sif zâfena kemcâde şahsun. Kad seme. Seme sin. Buradan nun sakininden sonra sin gelip ihfa idarık. Nece okuruk ozun? El insana. Gunnanı da burnumuzdan çıkardırık. Fi kebedi. Eyehsebu ellen yekdira aleyhi ahad. Eyehsebu ellen. Burada nun sakininden sonra lem harfi gelip bunu da idgam ederek. Nun sakinini girdirik lem içine bir tek harf oğlu. Onun için baksavuz Kur'an-ı Kerim'de lem harfinin üzerinde şedde var. Şedde var. Yani nedir sana? Onun sakinini idgam et. Leme. O hozunu. Elley. Elley. Elley yakdira. Tabi nun sakineden sonra lem harfi geldiyse idgam bi gunna kamil olu. Yani idgam bi gayri gunna kamil olu. Gunnasız olu. İdgam. بغير غنة كامل أما لن يقدر نون ساكنان صورة يقالبت وإدغام بغنة عليه أحد أحد درسة غزارن دا عيني قلقل أولا دي دخطة كي بيش حرف فور بزدا قطب جد قاف طاء باء جيم دال بو بيش حرف قال ديسا قرآن كريم سوزلارن دا قال ديسا كلمالارن دا قال ديسا Sakin olduysalar göre bunları kalkala verağın bunlara. Bu beş harfin sıfatlarından birisi al-kalkaladı. Çünkü kalkalanı vermesek bu harfler sanki okumamışı gözünü. Yani dursa üzerinde böyle durma. Ahad, aleyhi ahad. Yok yani sanki okumadı gözün. Ahadı, ahadı. Bu de. Bu kalkaladı. Yekulu ehlektu malel lubada. Yekulu ehlektu malel lubada. Burada tenvini idgam et lem harfine. İdgam bi gayri gunna kamildi. Lubada. Lubada. Özü aslında neydi? Lubadan. Tenvindi. Ama duranda üzerinde ne olur? O tenvini Nun sakine etmerik. Ne ederik? Elif getirik yerine. Olu lubada. Lubada. Elif. Olu. Ki harekede medd eder gözünü. Buna da dilini med'ivan almışık da bunu. Eyehsebu ellem yarahu ahad. Ellem. Burada da aynen idgam. Bir gayri gunna kamil var. Yarahu ahad. Burada ne meddi var? صلة كبرى مد منفصلة إلك مد منفصلة ننزا ويردغ دورت حركة ويرديساق منادا دورت حركة ويرغ أوردا بيش ويرديساق بردادا بيش ويرغ مد صلة الكبرى يعني أخر غزن ألم يره أحد ألم نجعل له عينين Burada nec'al lem sakindi. Özünden sonra lem harfi gelip ikisini yani birincini idgam ederek ikinciye getirdik. Bir tek lem oğlu nec'al lehu elem nec'al lehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn idgam bi gunna var burada. Ve hedeynâhun necdeyn ve hedeynâhun necdeyn فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ Bu ayeti böyle oku. Okuma فَلَا اِقْتَحَمَ Yok. Burada فَلَقْتَحَمَ Çünkü اِقْتَحَمَ kelimenin o sözün hemzesi hemzet vasıldı. Hemzet vasıldı. Bu hemzet vasıldı aziz kardeşler, bacılar. وصل دندق يعني فلان أخيندق أزيدن برضا همزة همزة الوصل أخمارخ سانكي يوخت دشار ونيتي فلقتحم أما باش ليندق أخر غزن همزة وصل بود يعني باش ليندق أزين أخر غزن أما كلمالارين başında geldi. Vasıl ettiysek özünden önce kelimeyi özünü düşer okunulmaz. فَلَقَتَ حَمَلْ عَقَابَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْ عَقَابَةَ Burada med munfasıl var. مَلْ عَقَابَةَ Burada durandak el-aqaba söz üzerinde o ta müdevvarani yumru ta'ı demişik de durandak okumarık مَلْ عَقَابَةَ يعني مل عقبته تاء أخمار أو يمر تاء هاء دارخ مل عقبه فك رقبه برضه راء حش بنادي راء فتح وروزارن ده قال أخر غزن فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه منادي قتلون عزيز قرشلار باجلار أو إطعام أخما أو إطعام أو إطعام يخ وهو كسر إتما نقل إتما أما أخوزن أو إطعام في إطعام نيدا بتري تنوينا بتري أزن صرفاء حرف جالري بدأ إخفاء أول إطعام في ما الطبيعي ورتندا يوم ذي تنوينا صرفاء ذا الحرف جالب إخفاء أول ذي مسغبة يتيما ذا مقربة برضه ذا تنوينا صورة ذا الحرف قالب إخفاء الله أو مسكينا ذا متربة تنوينا صورة ذا الحرف قالب عينا إخفاء الله ثم كان من الذين آمنوا ياد وزدايسا آمنوا ذا ألدغ مد حرفنا أنزا همزة قال ديسا مد بدل الله آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك دنمدوار مت واجب متصل وار والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة ميم ساكنة دنصورة نون حرف يالب ميم ساكنة نون حكم أولا إظهار شفوي أولا عليهم نار ميمن توسطن ويرق بك الساسي يردرق حتى بلي أوسن نار مؤصدة تنوينا صورة ميم جالب أولو إدغام بغنة كامل بو قصة جاء عزيز خرشتار باجلار بو سورة مبارك سورة دا جالدغ أحكاملار دي بر قصة أردن صورة إن شاء الله تعالى بيدا دونخ بزملا قارن

جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: لنظامه المالي. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في الجلسة المقبلة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي. مجلس القضاء يقضي بالحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. هيئة النزاهة تعلن ضبط 7 متهمين بقضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال في العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تعلن ضبط مدير في محافظة البصرة متلبسا بتهمة الرشوة. الأجهزة الأمنية تعلن الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة كركوك. القوات الأمنية تضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في صحراء محافظة الأنبار. عملية استخبارية تسفر عن الإطاحة بشخص متهم بقتل ضابط و3 منتسبين في محافظة الديوانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. استشهاد فلسطيني وإصابة 12 باعتداءات إسرائيلية على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. السلطات السورية تعلن توقيف قائد في تنظيم داعش الإرهابي متهم بالتورط في تفجير مسجد بمدينة حمص في كانون الأول الماضي. مصادر يمنية تفيد بإطلاق صاروخين باتجاه مطار عدن الدولي فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب استهدافه وسط توتر أمني متصاعد في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت ضربة مكثفة استهدفت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تنتج صواريخ مجنحة ومسيرات في العاصمة كييف وست مناطق أخرى. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Ukraynalı yetkililer Kiev'de balistik füze alarmlarının ardından patlama sesleri duyuldu. Yetkili kaynaklar Venezuela'nın Falcon eyaletinde çıkan yangın nedeniyle petrol rafinerisinde çalışmalar durdu dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم في مبنى ديوان محافظة كركوك. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن كركوك تمتاز بتنوعها وخصوصيتها الوطنية، ونحن نساند جهود إدارتها ومجلسها. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يزور مبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية ويلتقي مع عدد من قياداتها في مدينة كركوك. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520 دينارا. البنك المركزي العراقي يؤكد أن قرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار جاء لجملة إصلاحات اقتصادية. البنك المركزي العراقي يؤكد استمراره في اتخاذ التدابير كافة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتضمن سلامة واستقرار نظامه المالي. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في الجلسة المقبلة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي. مجلس القضاء يقضي بالحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. هيئة النزاهة تعلن ضبط 7 متهمين بقضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال في العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تعلن ضبط مدير في محافظة البصرة متلبسا بتهمة الرشوة. الأجهزة الأمنية تعلن الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة كركوك. القوات الأمنية تضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في صحراء محافظة الأنبار. عملية استخبارية تسفر عن الإطاحة بشخص متهم بقتل ضابط وثلاثة منتسبين في محافظة الديوانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. استشهاد فلسطيني وإصابة 12 باعتداءات إسرائيلية على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. السلطات السورية تعلن توقيف قائد في تنظيم داعش الإرهابي متهم بالتورط في تفجير مسجد بمدينة حمص في كانون الأول الماضي. مصادر يمنية تفيد بإطلاق صاروخين باتجاه مطار عدن الدولي فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب استهدافه وسط توتر أمني متصاعد في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت ضربة مكثفة استهدفت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تنتج صواريخ مجنحة ومسيرات في العاصمة كييف وست مناطق أخرى. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.